0: يعني اوفيامنت عملت شعري، عملت الميك اب، لبست بوليته تيبو مو البتا كونا
1: مو شيك عملت افرت
0: شنو صار امك وانا راح رايت ويات لي بس الكيت تاع الفوتبول تاع فرنسا
2: ovviamente dimma hadesh piacir da recitla
1: okol it might just got worse and worse ash okay libes il kit tal football ta tajt hay moriera palessa world cup hay moriera loba wara le alle la redunet il omena unek ash jese mori dar nara loba so jina l-ishu stia
2: fil dash kina tajt bi fer il loba shin right lowel half
1: eh allora ma sash mori dar un bad bedel jol kit emma fejt mora tikol bi
3: ma dar fil spirito abelu eh shit
1: le we no le le
2: emma alek is very da sek deal breaker ki kolli tkun عشم عشم تبو عشم
1: لنو هو جنيك لو شمكن سابيه first of all first date اما نقرب effort impression
2: اسمع ما سابيه عش ده اخرى يكيم بشورت موت اما يكيم بقالتت بوليتون باب بركتة فرنسا يافي دار كول
3: اكو it all depends on if you can pull it off اسمبيو ينا
1: نمن انهوس لي بيرسونا بحال داك موش بيرسونا اللي هايت او for style sake هل البسك
2: بات زلنا فرانسيسكا he did not pull it off
1: سوا confermata الهاجة confermata ليه يقتالي والفاتي بدا يجلا اللي بالفورسي تلقو فلاش رانو بسردي تلقو اللي تكون لستي ما يتموش first date هيدا كنار
3: ينا نهوس لي كنم داق شيء نقص تنترس منها تحاوكو علاش كيكو ينكون في البوزيسيوني تخا كون نفريلو اسمه ما تيش مرو نرى واش يمكن في المكينة زنبيا كنت داق سكا باسيانات على الفوتبول وقت انت فرنسا
2: First date.
3: في السيارة. اسمع ما هو بابز برا اللوم في الطرق وفي
2: البيعتات. اللي علي بس الكيت ين اللي نسيقوي الفوتبول جفيري زنبيو اللوم تال انجليزي دقلونا في الستة هاتمو هاي تعلقني تفكي ان كنا ريتنا رافي الكويت سيو تفكي جفيري يخاني تفلي لنفسي في البوزيسيوني تياو ديك نفهمها
1: ينا جاستن هوس
2: حمور دا يتقبل مانا
1: اللي يك انت تشتي ازات يك انت عندك فوق مخوك شا حاجة امبورتانت تكون شي تكون يكوش لوبا يكوش anything ما تموش first date وتقسيكو
2: وي يدي البريك هير تارن ماما شفاي
1: ليش هاتيجي بالكيت first date Oh, tali hi. Le, I'm sorry. Like, vera...
3: Ma nisawx naskudu.
1: Jina man hoss li ħana sa first date ma xaħat li was probably kollu karattru.
2: Iġveri second date ma jkun xem?
1: Mirti kun altru vera jgħid l-isma, like, sorry li għagġiltek u ek, taf kif, can you give me another chance?
3: He has to go down on his knees and beg
1: on his knees. Irrit jammetti li fil-verita. Mumiex affert normali daw. Li ma milx effert.
3: Ma ma mish effort, amel effort miskin.
1: Tmur dejt tuqta ġel il-ċaħat, effort jew, intu right.
2: 99-0897, imma tunna
1: il-ċaħat. Għanik demil-sin, għabel najt ċaħat.
2: Imma tunna voice message fuq WhatsApp, 99-0897, għal darbohra kelani, għaxer biex inkomplu. Should never fuq bej, bonġu.

0: No, I can. Doors are the road to James and Wayne. Now, neck on by breakfast. Bonjour. Bira, barra, kmini, kmini. في 29 جراد برا كمين كمين
1: كمين
0: كمين كمين كمين كمين كمين كمين كمين شورتة واحدة التفكيف
2: علي نطرت
0: اسمع البيرة كلنا تتليت نمرو دي روكنا ونهوس اللي هو أبلغو تاناو كل اللي نسمعو دوك اللي جرى البيرة باليسا سابيش دوك اللي قدنون دي وياش كل باليسا
1: تبدأ بنقرأ مساج
0: يس
2: مساج اللي قفاش يبدلك حيتك والبوزيتيفتا يملي لك
0: ونتا ما ولي
1: ونتا
0: ما ولي توسوسات نار التليت اللي جاي دنو جرى البيرة وقت Quote of the day, ma share le me Kate Lana.
3: Quote of the day, ma share le me Kate.
0: تيوم.
4: حب لي لكن نفسك بيش تكون تستط حب للهاتيهور أشيك ما تحبش لي لكن نفسك ما تستاش حب للهاتيهور.
3: Quote of the day, ma share le me Kate.
0: Bravo. كل ما سنفتح الميكروفون باش نتكلم من خواتي نو كول دايما نتقرب بخير توش تقويله

0: فوق 97 بي وانت يا رضي شالا من المكة كيف دا الوقت كومبيتيسيون يوهر اليانا مطولة دان الشهر تبقى ديا وكود في الشهر طالو اليو ابشان سياك لتربح دين التاسة الكافي سبيحة حفنة اليان دي قديمي يا كاستمايز دا بالتيم تبي بريكفست حان اللي كيف انتي تسا تربح دينا على دا الوقت
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey, relax a little, sunbathe a little, swim a little, eat, drink and repeat. A day at Volare Voco's rooftop pool restaurant and bar means a lot. A little piece of paradise with magnificent views over St. George's Bay. Find out more and book today. Search Volare Voco.
3: Hello, Malta. From the 2nd till the 12th of July, great offers at Eurospin. Watermelon at 49 cents per kilogram. Eurospin. So clever, so good.
4: Il premio all'arti reggiamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
5: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just 7 euros per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: To David Malia. 10 to

لارسن فوق إنتي 7 بي وما نستاش ما نعملش دان البروغرام وما نتكلمش دوار الألبوم الجديد اللي هذا كان تخرج سارة بونيتشي سنة نقول عندنا نتكلم مفتد دوارو 1300 يهرب استيتش على 10 The biggest hits of the week